الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

هتبلغ عني وإن شاء الله يمكن يا بطل هي الأم عيال وهي اللي قرت عني.

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قرد.

زقبات هذا الست اللي هو واللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة زقبات والست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في أصبعهم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

دنيا تنكر رجوان تشتت فدوانا ما ما سمع دكني ني غرمان برشا دكني ني فرجان نرني غل الوام نسان نرني داغي بام قلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

مجير انت فقنا مدار تقرا وتكون تغفيني كي تدي بانسلان قرشيلان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلاق عظميني فادنا تقبل بقلتا هين الزان بقلتا ويقطع قدوتي وبدت وتيسي بلي يستعدي بس تدايم وخلنها قاش انتا شو انتا قاش

0: إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okura Monde.

شارن گلو گلو تهزم رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قال له تهزم رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك حال